خلي اوبسيشن فوق متى كنت ديزاين 5 seconds of summer young blood فوق بي ونكون بلو الاول فيت تاع الويكند في المكان شو سكاونك كيف احنا هو فولز جود جينا زايف للسانيت لسا ديت الصيف وفتشي البنت لستيت لزميت قديش بدل الستوديا فيرا فيرا لوكينج فورد لسا باش نبدا نهرج البيره كانت الاول ضربه اللي مورت البحر و فيرا فيرا هات قصص سامبيديا فكم هتراوني امباك السا

وطب الكبار البطول الهات فلاشية فوق باي فات بوي سليم و ساتسفاكشن سكيج والساسر الهيد بش تتكلموا دائرة فوق دي The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center باي وفلسا أهلا كل جمع أجل لطوك إتشانز بش تربح فاوتشر طبيت يورو بش تزاخ كله جوا The Plaza Shopping Center فين زغرستهم فوق بالبيت يورو فرسنا أراكتر وكل بش تربح كم تبطلة الديسكي الفابريتي تياك لطوك تسمع في السايف والواتساب تاعنا 9900897 وكل جوا مراين وغيل وما اتشبلو الربيخ يو الربيها كلش الغرطسي على البلازا شوبينج سنتر والأكثر دتالي كم تمر فوق الويب سايت تاعنا bay.com.rd/win

واحدة من الديسك الجودة تاعهم مادونا و سابرينا كاربنتر بي جيرل اوف بي والبيره بديت نعيد لك كيف بور جزامي اش بقيت ريدا وبالمساج اللي بطو لي البيره ادو نايت كاب يملوا ليس دي لافاري تيبو يبقوا رقدين مش ما يبورش لزامي حفلة منكم بديتو تيدو لي كلكم ابونتمنت وبقيتو رقدين يا واش كلكم شي بيانيات بان البيبو نسيتو إدي جيل جراتك تيبو يكلكم شهاجة بيانات و كومبلتامنت تنسى و تبقى ريقدا بعثنا رافو 9-0-897 و دي أصناف كم الداربة جرات لدي